0: Dardisque, la radio africaine, Saint-Louis.
1: هاي الدبير انت علي الهش مزقزق على جبتها هذه محمد الشيطان وسيدي واللي علي اخوها طيب تدين توصيني كر ما لك يا هم اربع
2: لسان العوام مقلت لك ناطقه